0: سي بريسيس
1: يا فيسروات فنيزومي تينا سو فيسروات شكرا لكم كنكون بام حيبو يا راديو موسامبيك بوتوني زينا دي فانتا كاتينغا يا ربا كماكا اتي تشكرا سيمبا سموس باس سابورو بوينو ايز ساكفونانا فيسروات كوبندانا تينا بندانا دي تكاتينغا فومو زينا Alô, xeri. Alô, xeri. Ndiri mafala kulewa. Muri nchifuwa, muri muntimamu. Paribe chintu chabwino kufuna manzako. Paribe chintu chabwino kufuna manzako. Nantende ere, eh? Sikuti lero. Lero ninkope inango, mangwana ninkope inana. Zuna palero. Na chionzi na mpepo. Chagipa chilichensi, chabulu chilichensi. Funana nishin chikulu chabulu.